0: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا ضعيف فقوينا وإنا ذليل فانزلنا وإنا فقير فقنا يا الله رب العالمين. اللهم انصر أمت سيدنا محمد. اللهم انصر أمت سيدنا محمد. اللهم احفظ أمت سيدنا محمد. اللهم ارحم أمت سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.
1: الله أكبر. الله

إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوى تسقوط من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.